0: وينما قرأت أو كيف عرفت هيمار يا تامس؟ تارات تهتنفة افتني تيوي ما أحقواتنا تابرة أحقواتنا أهوة هبرا ورطنو تبرا هوا كغطوية هيا حتكاي
1: هيا حتكاي
0: هيا حتكاي